0: يعني لسه ضع حفتاي سعر كي بازار ينس يعني بازار جهاني فون منا أجر برميل ينو بنود دولار بين زي كي سي دولار داش كان دنيا بو كان دي سحول دولار داش كان دنيا بو كان لقل أوشا لقل أوشا يعني أجر وزارة نوتي عراقي برميل ينوت ب بابلين بنزيك 60 دولار 62 دولار 63 دولار بكره بنرخي بالتشكي كراوي 450 ديناري ونوتي سبي بهاولاتيان دابشكا وغاز ويلها وبشكا دابشكا امانه هموي هشتا نرخي بالتشكي كراوكا هيش كاريجاري كي لسر نابي كواتا كواتا هريمي كردستان زور دور باساني اتواني داوا لبالاو كانكا لسدا سي قازان جاكتان كم كانوا بو اوي من بتوانم او كعراقي اللي من نرخي بالتشكي كراو هريمي كردستان يعني لصدا دوان زي عراق في أعمال تانية شبه أبي زور بأساني بتواني أو كيشانة شعر سلكري أجر إرادة كذا أجر بيوستري يعني توزي أو بابلين حوت بازرقاني أنا منها يعني حوت بازرقاني لهريم كردستان ك بملياراتها دروس تكن توزي لقازان جكان يعني كم كانوا وفشار يعني لسرك كان لبري أويكا فشارك هم اللي سرها والله
1: أشكاك أدقار بوام قيراني بنزينة
0: تاوكو
1: چوار بریاری وزارتی سامان استروجتیکانی قیرانەکە بەردەوامەتە ئەسە لە هەرێمی کوردستان لە هەر هەمووی بەتایبەتی لە هەولێر دووەکەندێک زەختترە پرسیارەکە ئەوەیە کۆتا بڕیار لەسەری دەوەستم کە بەنزینی پاڵپشتیکراوی 750 دیناری دابەش بکرێت دەگوترێ ئەم میکانیزمە چۆنە چەندێ پارە لە خەزێنەی گشتی دەدرێتە ئەم پاڵپشتیکراوە بە بەدیرکاری بۆ کێ دەچێت کێ چاودێریەکە کێ بڕەکەی دیارییەکە دابینەکرێت ئەمە تۆزێک لە لای هاونشتمانیان ڕوون نییە بجورك لجوركانو براشكابي قمانيان لم برياري حكمتي شيء
0: كاكازان يعني كيشك زور زحمة زور آلوزنية
1: بلا
0: بالاوغا كان خوان رايان قياندو چلا ناس شكار بالاوغا يكن أتوانن دسكاري آسي برهميان هان يعني كان وأتوانن آسي برهميك زياد كان لسر حسابي برهمي كتر بون منيسة أزمي بنزين هيا أتواني بابلين هنه آسی برهمیانانی بون منوکیروسین نوتی مالان کم کاتو لصدا 25 و لصدا 30 و لصدا 35 حتی لصدا 40 به پی جوری پالاوگا کن اگوری اتوانده ترخان بکری با بنزین و به پی شوانه شو یعنی اما اکری اما بشکی لرگی دستگاری کردنی باشه برهمی اک زیاد که لسر سابی که برهمی کتر اما اکری بلام لنتيجة بيداوسي هرم عراق لو هرم كردستان لو زيادة هرم كردستان بحصدو 50 دينار لتر بنزين توزيعك أو بال بشتكراوة أو بال بشتكراوة زور لو هزان ترك بوي هر بفي بابلين داتا كاني خوش يعني بيكابيني من شو وتبيجي وزارة سامان سروشتكان ياخد برا وبري قشي سامان سروشتكان وشو وزيري نود بوكالت بس يوي عن كتا تیا شوی اون نوته با پال اوتن و با مشکو برمیلی 23 دلاره که با 55 دیناره که افروشه طبیعی که کاتی باسی نوتی خواهین تنها بنزین نیه که کازان چندین برهمی تری لبرمینه دیزلی لبرمینه که لبنزینه که زیاد ده نوتی مالانی لبرمینه قیلی لبرمینه نوتی رشی لبرمینه امانه هموی پارن یعنی زیاد یعنی بسعری پال پشتی کراویش زیاد لشت دلار داهاتی ابی کواتا تو اتوانی هر بو داهات زیای طبیعی اگر اداره دانی کی دروس فکری اگر لدسی کی امین ابی اگر بجوانی بره او بره اتوانی او پار زیای ک لو 50000 امنیته او نیتری بنزین تری پی دابین کریتو بخیت بازار او یعنی امات یعنی ام قسیقنی من تنها هر اوابیل ما توانی دانشین به حساب کتاب قلم و دفتر تری بینین ک برهمی نود داتی برهمی نود بو نرخ پالتشتی کراوه چنکا و چن زیاده بیا بوی بتوانی برهمی تری لیب کری بلام اما اراده اوه اما دسته که امینی اوه بوی اوه بکا و اما اوه اوه که هنیا کسیش لبرشون دی خواهان توزی بینا خواره و خزمتی هاولاتی بکن بپیشی نی کارکانیان اگر بو ماهوی که کتیش بیا
1: باشا نبونی پرلمان و دسالاتی چاو دیری کردن و رقابه و ورد بینی و تدقیق او بابتانا کاریگری لسر دوسی و زل هرمی کردستان هیا بطایبت بو فروشنو هنرده کردن نالم بو هاو نشتمانی که داماوی موچخور و هجارالیم
0: همیشه لوتی دروست بو وزار

0: لناو لشاوي هوالي ساختة دا هموان بدواي راستي دا دقارين
1: هوالي راستو زانياري دروست امي كردوتا جي متماني ورگراني هوال
2: توك الشايني راستيت كانال هشتت بسا
3: سكان لدلطان ناميا النوى

0: طب خالد وزه كمان فرين او بشر بهردين باشيش بهردين يستاك هاك بابل هم جابيهم علي او قاتسة باوكم بيمي بتو قاتسي منا مام جلال توتي او قاتسي منا
1: جارك هيروخان هرشي لكرديتي

0: والله من آري كرم كأي كم بشوان أو روشي كشوان يبغى يعلس لما لكل مرة كانا هتا وكوية ودلم لمشت معايا لبرا وي خوم شين بسرات وخمي وما أو جواي بي بسر بيو زور ناخوش بم هستي كي ناخوش هتا وكوية تمام
1: بو من على كان من كشعر زعيا نية و أجر كسي تعذب كي بشوان أو أنا شعر زعيا نية يعني يتخو شانسي أرون حيوانك يعني على دزدر بشي يا هالخويا نزان كنزان الغامة شعر زعيا نية أي خلنا ناو الغامة كا زور بي كاتا كان حيوانك من الغامي فيها تقيوة
2: مرض باش من غاني وخيم بو نور بو يالا بس بانا كونا ناو الغامة بين باو لاو بين باو لاو ور الغامي ثاني
3: منال ما نسيبو يالانا بخوا خمتاين منال مصوانا خمتاين بهرانا سنبوكو بزوجيا خما حتى كويا ساعي هنا لو تسمع بو ساعي كي مقاول خلق سليماني بو عسي على كرس روي بسريعي روي روي مدرون دائما انتم مع هذا مش معنا وتنباو كروس على بولا بس روي كو زامن هاي زامن كان زامن ديال نشتا تقي ولا نسمع يا الله زامن بو ترقي فيها تقيوت اي شهنا راح متاي على غبر مزان انا والله زوزو نارحت الزوز تخواني الرحمه بيوكا بخواه وكري امازي فاس على برابرا سامانتيو حال آله را بین الله امپیات قوی دستی که با هوا هوا. لرها هم شنو کارم اتاقو چون جنازگان ها و دخواه بردیم وصلی.

0: من ای خوش تو لکلی به تو کمان دام بی جا تسعت بفی بلاغ برو چن ناراحت دائما تسد الغام انا شنو شنو الغام غادي نزيك اللي انا بقول انا حيوان ما انتي كي بزوري حيوان ما انا كوزي بخوا انا والله الزلمه يتي له راو ده سكن بس شنو كورين كي وبلا ركي ابو كي بكي اعتقيو يتروح حال ما زون نار حد ينقشتنا نكهد انا والله زون نار حد ينهموما هاتي هذا ديابا
1: مام عبدول بتمن ترین کسایتی گندی بوریاره بیدن جاکی پیمان دلید دلیل جستی بریندار تره
2: هم شونه پیوین بوریار و من خلکی ام دیو مو زاینه ام دیو مو هاتی نو نو دو او نو تهاتی نو رامان آن کرو ساعت دو نیو بو وتم بو كرمان الرول من إتلا الرومو آلة وتركانيا نويجا كمو إتلا وتم آلة محناب سنسر وآلة وبينو ألغام تنفيانا تقيب الله أخوي ومجزع رضابو إلاي أخوات مسر كان يكا نويجا كم هل رامو بلا خرقان دل بروعين كرجيان بيلم قسم بو كردم تم حمر رشي كان آمو دامان اللو برو تم حمر رشي أما حيوان بنا ألغام رويخو أو حق لكيسي أي بينن خوتان لي عمرون اوري للريو كوبرون كهاتنو خوتان هل لو ريو بينو انا مختانو بيا متقي تمرار والله الغام تام بيا تاخي كل شيء خو متي ولا با وتو اتقي كتما جام هون هو لي كوتو خو واش نبو زور ني نبو اوات اعميه بردبو اعميه بردبو اوا اوا اعميه بردبو اما ما بو برا شرو دو كرغ بريانو اول كرغ كبريانو اليو بريانو خوم متم آل وابي برنو بجوان نكردم دكتور محمد كتابو آل واخا تكي كيشا وتيني خيل وامي برنو لوابي برنو لوابي برنو ما دو كرم قاسي من براو

نعمان كورتورموش سروكي برلماني تركيا ولامي راجن راوكي نوسينجي سرق وزيراني اسرائيلي داوته ودليت اما نشاني بأوميديو دستوستاني نتانياهو حكومتكيتي نعمان كورتورموش لا هشماري خوي لا توريكو ملايتي اكس فيعمكي بلاو كردوته راجن راوكي نوسينجي سرق وزيراني اسرائيل باس نور بزن او دباتو دليت اما نشاني كي نوي بأوميديو دستوستاني نتانياهو زايني و حكومتكيتي كهول دادن خوين لا لبرسينوي او كومال كجي و تاواناني ديجيم روبايتي لغزان جاميان داوا بدسنوا كورتولموش نتانياهو ببن برسي سركي كومال كجي غزان او دباتو داليد نبا تومت بخشين وكاني ديجي تركيا و اردوغان داتوانيت تاوانكاني پرده پوش بكات ندشتوانيت لا برپرسیاریتی او وحشیگریی لما جودا تومار کراوا رزگاری بید. راشی گیندوا لا چاوی ایمدا ام باند زایونیا هندی یک گردی لپیگینی و قصی ناخوات. سروکی پرلمانی ترکیا جختیش دوادکاتوا. نتانیاهو حکومتکی زو یندرنگ لا بردم یاسین و دولتی دا باجی او تاوانا نددن. كان جاميان

توم باراك بالجزي أمريكا لتركيا ونردي تايبتي ساروكي أمريكا بو سوريا وعراق لباري بردومان كردن بنكيكي آسماني لباكوري رجاوي سوريا رايقان هاش اوي فروك جنجكان إسرائيل برو سنوري تركيا دجولان أنقرة تاوتوي هستاني فروك جنجكان ولاتكي كردوا توم باراك لا ديمانيك دا لباري هالكشاني قرجيكاني نوان تركيا وإسرائيل وهو سوريا ودواو رايقان تيوريكيا باس لودكا إسرائيل جيشالي بتركيا كردوا براك باس لودكات كاباش نزيك بونوي فروك جنجكان إسرائيل لسنوري تركيا أنقرة تاوتوي هستاني فروكا كاني خوي كردوا وقتي هاتو شوي فروكي جنجي لسار سنور بي آقادار كرنوو بي ريكوتن يار يكي زورما ترسيدار وتيشي لقال بينيني پيش روي فروك جنجكان إسرائيل براو سنوري تركيا تركيا زانياري لباري آمانجو آراستو مبستي فروكا كان نبو براق أشكري كردوا زانياري والغري لا بردست إسرائيل دهبوا كرنغ سرباز يان پيكات سرباز يكاني تركيا لنوچك هابن اما جيبوش كردوا بابتكا بر لهير شكا

0: كان هي لأزمير وراه نانيان إسرائيل بيوايا كيارمتي حماسة دا ولا كان جاري رابردوش دا أشكره بنهيني بيجوازي لخال المشعل وبشكل السرك دا كان حماس كدوه والناي شعره توا والزور إداني إسرائيلي كدوه يكي كتل لقرفتا كان يعني مثلا ريكوت النامي إبراهيمية تركيا زول لي نيقرانا أم ريكوت النامي إبراهيمية تركيا بيوايا بزيقل ناحية دينيكا بيوايا بشكل يعني يكيغل داوا كان بشكل آری شی تازه با ترکیه دروز ذکری با انقره دروز ذکری به دلیلی که اسرائیل چاوی لابوری او منطقه و به طیبتی اولا تانش که لنه های پیمانتی که هن همیان دوستی پلیکی اسرائیل چه مغرب و مثلا امارات بحرین و تنانه باز لوکر سعودیش چاوی لوی تنها اسرائیل دان به فلسطین بنه دان به دولت فلسطین
1: بنه امادیه بشه که رکوت
0: امادیه و به طیبتی که امریکا لپشتی رکوت نکویه ولا من قاعد تازجيش أو ركوتني مكية كهي إسرائيلي نيجران كردوا وإسرائيل بيوايا أو هاو بيمراس ده هاو بيمانيكا هاو بيمانيكي أبوري عسكري اقتصادية زور تربو باريس قالي للسعودية بلان بيوايا أو أنا ولاتي السنين وبتايبتي تركيا كدياري ددر ودال ددر يسركي حماسة بو معي نيجراني وقبولنا كرنا ولا بال أو أنا كاك يعني مسألة أبوري كان يعني بتایبتی لدسالی رابردودا او پروژه و کوریدور آبوریانه که هند هوال ترکیه نیگران کردوا و پیوای اسرائیل او احتیوائی بکا و اسرائیل او دای ببره با آگاداری امریکا و ناتو مثلا او کوریدوری آبوریه که پیوتری کوریدوری آبوری هندستان دیبو کنداو و دیتا عربستانی سعودی بشن من فرقاتا أردن ليو أتيتا لعقبو أتيتا حيفا لإسرائيل ليو أتيتا بندري بترايوسي يوناني بوسر دريا بو أوروبا هندستان أوروبا لرقا إسرائيل هو بيكو بسريتوا
1: تركيا تدانية
0: نخير نخير أمريكا كلواني كتركيا بيوايا للان أمريكا وهاو بيمانا كاني وبأنقص حزف كراوا أما زور زور جيغاي نيجراني بشوكا أمريكا كوتنا جگە لەوەی کە کۆریدۆرێکی زۆر گرنگە وە لە چاو کۆریدۆرەکانی تر و پێی وایە هەم یەکیان ئیحتیوای کۆریدۆری ئاوروشمی چینەکە و لە هەمان کاتە ئیحتیوای کۆریدۆری زەنگەزوورەکە کە ئێران تیایە بەشدار بوو دەرکراوە و لە هەمان کاتە پێی وایە جگە لەم ڕێکەوتنە ئەم ڕێکەوتنە بەر مەبنای ڕێکەوتنی ترە کە مەسەلەن ئیسرائیل یۆنان قوبروسی یۆنانی ئیتالیا امان ریکوتنی که انکردو بو درهنانی گازو نو لدریای سپینا و راست ولا مشا ترکیه یعنی ترکیه حذف کن دیگه لو کبلا کاربایانی کاربای اسرائیل قبرس یونان بیکو بس یتوا و او غاز زورو زبندی که هیلیو اچت اوروپا و پیانوا بو که بتایبتی لشر اوکراینیا و روسیا اسرائیل یز بشی کی زور لغازی اوروپا دابینکا و استا مثلا بشی ل لا كومبانيا غوركان إمارة لا وكان إسرائيل خريكي درهناني غازو نوتن همو أمانة تركيا تواو نيگران كردوا وخوشتان زانن ريكوت النامي كي ريكوت النامي درياي سبينا وراستو هاو بيمانا كاني تواو أو نيتي أوان هي كا تركيا بتاوي دابرن لو بلان تركيا چي كر تركيا زور زيرا كان لرواي دوداو كاني بحاري عربي لكيشا كاني ليبيا زو دخالتي كر بپشتيواني كر لحكومتي نشنماني سراج كخريب وكود لطرابلس حكمتي إسلامي سراج بلعم ببشتيواني كردني تركيا وقطر نعنيش بكوية دعا والريكوتنيك إمزا كردوا كلا ساحلقاني دريا اسمينا ورازوالي كبيون دي بليبيا وهي بشكي زور لو ريكوتنانا لو احتواء قمارو داني كأنوية تركيا اللي ببشكن أم الروي قانونيو أم سواحلانا أم خطة هيلا دريا كنترول كردوا لقال ليبيا بوي أردوغان و تركيا ألين همو ريكوتنيك همو كوريدوريك لما انتقية ديوتي ببي أقداري تركيا نابي بوي لو همو توجينوانيك لما ويدا كشتيقاني إيطالي و إسرائيلي كدوتي چندين جار هيرشي كدوتا سريان روبرويان بوتاو بوي تركيا بتانيا كيشاكي لقال إسرائيل كاكن كيشي مسالي إيران و سوريانية يعني كيشاكان يعني هنده قورة بوتاو ويعني توقيعك بدن ولم بينش عبيه قمان اويكا واكا إسرائيل براو بي او بشتواني زور الزوانده كا واشنطنيكا بو إسرائيل او إمكانات قوريكا بو دابينكا وزايدان اويكا تركيا راستا اندامي ناتو بلام إسا اندامي كي زور خوشويزني يا أستاذ لناو ناتو بدليلي دخالت كرني لشر

0: زنداني كردوا سروكي
1: جاك سكمو هيك زاني كاك ان سكمو هي يعني براسي بتايبتي كنا ب يعني بمقسانه اسرائيل بخلطه لما انتقك
0: بابا
1: تركيا واسرائيل بويك

0: اما دنين يعني لسالك اكتبك شمعنا بك سن اثاني ايسا
1: اتوانم بلم لدوي هشتاكانو نو تكانو دوي رابرين وزيات كتابه كان ما وصلش حمي خال بتايبتي جماري كي زور زانكو كراوتو لكردستان وهزار خوند كارمانيو سالانا ما موساين خوند كاراني زانكو توجينو لكولينا واكانو بدوي كتابو سرچاو ارشيف شم حمي خال وملاي غورو ما موسا غورو نسر غورو كان روشغارا غرن اتوانم لم غوري اما موسا برزانو بتايبتي ما وصلش حمي خالش لدوي رابرين وزيات الدركوتو
2: لكي يكتر لو كارا غرنغاني كا شی محمدی خال رحمتی خوای لب کردی او بوها نزدیکی 2000 دزنوسی جوانی کردی پاراست لکتب خانه خویا زور کس داویان کرد که ببری بو تاران ببری بو بغا ببری بو ملا ملا حتی صدام حسین خوی نامه کی تایبتی بو نرده بو پیاوه کی نرده بو که سیاره اکتاینی و خانو تاینی و آنه هم دزنسان من بری و پاره کی باش حتی اقلن باسی 2 میلیون دیناری او کاتا 2 میلیون دیناری او کاتا ان بو هنه بو که هم دزنسانه بنیاری بو بغال لی بی پالز یعنی خو خو بلی صدام نه فروشت ایناد لبغال دار الوثائق اپاریز لا ام هر نیا وتی نوکو امل او یک سودی بو کرد بی درینن بی سوتینن لناوی برن بی فوتینن امانی لیرا پاراست
3: لناو خلقه کسایتی کی معتبر بو شیخ خال له اشتکا قصه کردای قصه لسر قصه نا اکرا لباری دینا لباری فلسفه لباری میجوا لباري أدبا ولباري كاروباري سياسي شا هرچن بو خوي كاري سياسي نكرد بلام تيگشتني سياسي برزي هبو كسيك بو حرمتي همو كسيكي لجي خوي آگرد كسيك بو فكريكي ميان رويشي هبو يعني كسيك بو تواني عقلي ميان روي بينتناو كردستانوا وبرشيوكي ميان روانة دين داري بكرد

0: تون رقم عم بدون لمكتب خالد ويا زكمان فرينو بشر بهردين بعشيش بهردين يستاك أقبل هم جابيهم الله أوقات سباقكم بيهم بدو قاتي منا ما مجرد توتي أوقاتي منا
1: جارك هروخان هرشيل يا كرديتي.

0: أو دونالد ترامبا جاء ماوي دونالد ترامب هل سرتاي جنگ كوتا است سرتاي جنگ زور باسي گوريني رژيمي لا ايران كر زور باسي بابتي سياسي كر باسي سركر دكان ايران كر بلا مثل دواء او كموضوع گرو هر مسات گوريتر ترامب يكسر حزي لباريا بو همو بابتا كان ابا توسر گرو هر مس تر لا توركم ملاتك خوشي بردوام جارك وينيكي گرو هر مس بلا وكاتو انو سلسري مخاكي امريكا جارك قريه المز بلا وكاتو لسر قريه المز لبرينا وكينوسة قريه ترامب إتر بوش شوية همو بيروهوش لا قريه المزة چونك باريكي باشي تيايا اگر أولاتي قدستي بسر بكريتو باز بسبيني بسر كشتك أنا بالام خوي هات شو كردن لقروكا أبي بي برام بربه إستا جولي كشتين وطل قريكان لقريه المز بازداني كي قوري بخوي وبينيوا تانيا ليك شودا چل كشتي بقروكا دا هاتو چو دكن ونزيكي 16 مليون برميل نوت هنردي بازار كاني جيان دكرت أجانسي أكسيوس لزاري سيبر برسي أمريكيا و أشكراي كردوا شوي هيني لسر شما جوليكي برچاوي كشتين أو طلق ركان لغروي هرمز هبو لاري روي باشور وكتكيوت نزيكنا روكاني عمان ولجير چاوديري أمريكا دايا چل كشتي هاتو چويان كردو 16 مليون برميل نوتي ولاتاني كانداو غواسراو تو بازار كاني جهان ام برزبونه وبرچاوي جولي كشتي كان براورد با روجاني رابردو يا مبلين بهفته كاني رابردو رجيكي برزا بلان بغوتي برپرساني امريكا اماركاني يكشو بيورني بو اسايبونه وي جمو جولي بازرگاني لغروي هرمز تعلقاتك دا بيش جنگ و بيش الوزي كان روجانه 20 مليون برميل نوت لا گروكا هنار ذكراو كان زكي يكل سربنجي بكار بردني نوتي جيهان بوا زيقال ري روي باشوري غري هرمز ايرانش لا ري روي او ري روي كلا جير كنترولي خوي دايا ريقي داوا جماري كشتي كنوتي عراقيان بيبوا تيبرن امش دواي داوي بربرساني عراق لا محمد باقر قالي باف سروكي برلماني ايران لسردان السيروجي كيدا بو بختا واتا او ري روي كهي ايرانا سي كشتي نوتي عراقي بيدا روشتوا ري روكي دي كشكا امریکا سرپرشتیا کا او 16 مليون برميل نوت بور روش داروشتو ما هنګای کی زور باشه که تو هر جوله لګریو هرمز دستی پیکر کاریګری لسر بازار کنه به بو اگر جوله کردن لګریو هرمز بم شوی پر دوام بیت وته بو امر روجانی دهاتو او است دیمانی ګریو هرمز راست خو لسر شاشه بینن کاریګری ګوري ابه لسر بازار کنه بو کړنوی بازار کنه بو چونکه اگر هات شو كردن لغري هرمز د سپي پر رسخه كاريګري لسر بازاري وزد روسکا لسر نرخي نو دروسکا ام شوکه بازار كان كرينوا اگر هات شو كردن لغري هرمز ابم شوي بر دوام به تو حوالي اريني هبه لسر غري هرمز بيګمان بل نرخي نو د سپه تا بازينه كان شو كردن نرخي نو او چنت هفته كه له دوی دروس بونوي الو سکان لګل امریکا او دوه ترش كشرش وسطه غري هرمز هر نكرايوا بو ي نرخي نو هر ببرزي مايوا بلام اگر هاتو چو کردن لا ری رو آوی که گروی هرمز دست پیب کاتوا باوی که برپرسانی امریکا آلین ری روی که سلامت و اوتانی لیک شو دا 16 مليون برمیل نود لو رگه گواس راوتو ایرانش للای خوی و رگه به هنرده هنده کشتی بدا لولاتانی که دوستی خوین و بتای بتای که لولاتان عراق اما هم سودی عراقی تیدایا هم سودی بازارکانی جیانیشی تیدایا چون که بوشوی نرخی نود دابازه انجا اگر ایران رگه به تپرینی کشتی نو تکانی عراق بدا أبي عراق يتر داش كان لسر نو تكي لعب بعد لبروي استبن نرخي زور كم تر لبورس جياني اي فروشت معقول ني نرخي يكبر ملي بس تو حو دولار جوازيها بلا البورصة بس بو نو تكي بفروشه مو بوكاتك بو ريغري ليكرا استا كا ايران ريروي كي سلامتي بو كشتي كان عراق كرد وتوا حقي خويتي عراقش او داش كان لسر نو تكي لعب با اربكاتش بيتر كاتي او داش كان نكي لعب بعد چونك داش كان دن شر مانگي دوان خوشه بيستا كا عراق وزارة نوت عراق داش كان دل سنة وتكي لابد تشونك أجر وابه بوشوا به ما هو والد الخوش كره بو عراك تسبا هنار ذكرين إنه تكيب كلا رجي كشت يوا إنجا هواي جو بس تبو نوي بيش كشم كردين هوالا أبوري كان بو هي وادار ملقا زانجي زور زور باش بن أمشوش كبازار داري كان لجيانا كريتا واني ما ملا بزيرو نوتو كان زاكاني دي كود دراوا كان كان قازانجي زور زور باش بكن من هوالا أبوري كان بيش كش كردين بخوات أنا سبير ما قرم بولاي هاو كارم أسو سلاو لبا أسو بخير بيتا
1: واو ريناس دس خوش ماندو نبي
0: سباس
2: أبوري با سپانسری ساوت کردستان پیشکش دکریت.
1: بەهۆی جێبەجێ نەکردنی سیستمی ئەسی کۆدا لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە دوو مانگە بازرگانان و کۆمپانیەکانی هاوردەکردن لە دەروازی نێودەوڵەتی ئیبراهیم خەلیل ڕوبەڕووی بارگرانییەکی دارایی بوونەتە و ناچار دەکرێن بۆ هەمان کاڵا دووجار گۆمرگ بدەن. سەرڕای ئەوەی جێبەجێکردنی سیستمی ئەسی کۆدا بە چارەسەرێکی بنەڕەتی بۆ یەخستنی باج و کەمکردنەوەی ڕۆتین دادەنرێت، بەڵام ناکۆکیەکانی نێوان حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرال وای کردووە بازرگانان ببنە قوربانی و پرۆسەکە لە بەرژەوەندی داهاتی نانەوتی و خێراکردنی بازرگانی نەکەوێتە گەڕ، جگە لەوەی ئەمە بووەتە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی شتومەکیش لە بازارەکاندا.
3: زیاتر لە دوو مانگە لە کاتی هاوردەکردنی هەر کاڵا و خواردەمەنیەک لە دەروازەی ئیبراهیم خەلیلەوە بازرگانان دووجار گومرگیان لێوەردەگیرێت کاتێک بارەکانیان هاوردە هەرێمی کوردستانەکەن. ئەو دوو جۆرە گومرگا ناڕەزایی بازرگانانی لێکەوتوێتەوە، چونکە بۆ هاوردەکردنی کاڵاکانیان سیستەمی ئەسی کۆدا جێبەجێیەکەن بۆ ئەوەی بەبێ کێشە کاڵاکانیان بگوازنەوە بۆ ناوەڕاست و باشووری عێراق. بەڵام لە هەمان کاتدا حکومەتی هەرێمی کوردستانیش لە دەروازەکان گومرگیان لێوەردەگرێت.
4: پێشتر ئێمە بێپاری ئەو گومرگە بین هەچ کاتێک کە ئێمە فیشە یاسیست ڕەوانە ئەگەین ئەبێ بە سیستەمی ئەسی کۆدا پاری گومرگەکە بین و هەچ کاتێکیش بارەکەمان یەتە ئیبراهیم خەلیل ئەمانوێت داخڵی بکەین ئەبێ دووبارە لەوێ ئەو گومرگە دووبارە بینەوانێ. ئەمەش وای کردووە بارگرانی بۆ ئێمەش دروست بێت کە پارێکی زیاتر بین ناچاری ژەبین ئەو بەرهەمی کە بۆمان ناتوە زیاتر کەوتووە لەسەروان و بە نرخێکی گرانتر داخڵی بازاڕیەکەینەوە. دوجار ئەمەش بارگرانیەکە بۆ هەوڵاتی
3: حکومەتی عێراق چەند جارێک داوای کردووە کە سیستەمی ئەسی کۆدا لە تەواوی دەروازە سنوورەکان بە هەرێمی کوردستانیشەوە جێبەجێ بکرێت، بەڵام ناکۆکیەکان وای کردووە کە سیستەمەکە جێبەجێ نەکرێت و بازرگانانیش بەم جۆرە ناچار بن کە دووجار باج بدەن.
5: هاوتای عێراقی لێبێت چونکە وانە کرێ بازرگانەکانمان زەرەرەکەن، بازرگانەکانمان بازرگانەکانیان بچووکە بێتەوە، ئەچن لە ڕێی ئوم قەسرەوە موواداخڵەکەن، لە ڕێی تڕێبیر موواداخڵەکەن بۆ ئەوەی کە ئەم هاوسەنگیە بمێنێ. ئێمە بازرگانەکانمان پێر بازرگانەکانی عێراق دەستکراوەتر بوون، ئێستا بەهۆی ئەمەوە تۆزێک کێشە دروست بووە، ئەیانەوێ سنتری بازرگانەکانیان بگوێزنەوە بۆ شارەکانی تر.
3: لە کاتی جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسی کۆدا تەنها یەک جار بە شێوەی یەکگرتوو باج و گومرگ وەردەگیرێت و پرۆسەکە ڕۆتین کەم دەکاتەوە و کاروبارەکان خێرا ئەکات، ڕێگریشە لە سپیکردنەوەی پارە. لەگەڵەوەشدا داهات زیاد دەکات و دەبێتە سەرچاوەیەک بۆ زیادبوونی داهاتە نانەوتیەکان. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
1: لە دوای ڕێکەوتنی حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراق لەسەر ڕۆژمێری کشتی

0: سليمي كومبانيا كريا بمدركتي كود برجوانتيا مدى او بججي او برسيارة نالاتيا كرن كو اف كاريها د برجوانتيا كاسب كارزايا يان دي چيقو هارتن بسار دايت يان اگر او برسيارة هاد باقرن بلكي بيويس نبا ازفي كونفرانسي بگردم لي كاسب كار نرازينا و جرنتيك بوانانينا تويشن دا كو ايا راستيشي كالوبل يانجي بيتفين صناعي بوانا جران نابن روجيت بيدا باري و جرانتر ما بت شبرويشي يعني بيستيا و بي غارانتي هيك داكو اوجي اف بروجي هيج بي رازي بن بروجي جي او اكو دي صناعي تسليمي رادستي كومبانيا هيك او دي برايفت برنيكت و كارين ويشي دي كمنا دستي كومبانيا دا ليف باشيرفان يا دوكي بيجت افا ات برجانديا كاسب كارادا لي هر وقتی که ما سربوریا هایت نفری ما کردستانی دا هر بابتی که تسلیمی کمپانی های حتا گرن حق دست گران بن پیتوی گران بن وی وقتی باری کسب کاریش دی گران که باری خلکی جی گران بد دوی ات کسب کارا بخوا بحث سوی چندی کرن که اگر بری نکه بابتی که یعن کلوپلک پینجی هزار ما کری بد پشتی که رادستی کمپانی هایت کن دیبسات هزار هایت کرن یعنی جالك و جالك بابتي ديجيتين ام زانن هر بابتك رادستي كومبانيا يمكن چندين بابتن خدمت گزاري تهين بيت ويا پاريمتي بابت راكرنا گليشيا ي حرسا بابت ايجاره بابت كاربيه او في اهمي دبنا يعني هر وقت تسليمي كومبانيا يمكن بنا دقات ايك قطني اود فيت بدن شي حيوانه كاري واچند بت هبت نبت دهاتي واچند بت او بت اوي يجارين خوا رادستك سو افا كومبا وكي باجر فانيا دهو كي بحث كريد بجن دي رادستي كومبانيا كاتكوك ايك شوان كومبانيا يل بارزغا دهو كي كارت كت يا ديارة جيال يكي همي تزانن اف كومبانيا يكي و اوه پیش سازی در آده سیواکین کسب کارج نرازی نویجا او کسب کار نرازی بومبایی که کنال هشت آخفتی نرازی بو نخواه دیار کرد ام گوه خوب دنواش
1: خوز یوم برای عزیز کمپانی که هاتی على اساس بلدی دی کمپانی پریوه باتن من نویتن چه کمپانی ما پریوه باتن چکو ما چه مشکل الگل بلدی نین اصلا بلدی ها اجارت خوش موردید اما اجار خود دینه بو چه ورو که کمپانی که دیده ما پریوه بات
2: من وای هاب ریفه بد دیش شیبی.
1: ام ترسین ش مستقبلی خو. ام ترسین صبحی اف کمپانی ها بوم ورقه اش بلدی بهت ش محکمه بهت بیجیدم برا اف ملکه ملکت کمپانی آن. ام جد ترسین راستش. من متمانه پنی نه. من متم بله الفیده. من متمانه کمپانی آنی نه چه شکلی که. من متمانه حکمت های حکمت ما بریه. من کمپانی آنی نه. هیویت که این وان کمپانی بلا برای.
3: نفسی گرفتم ما برام جرات گرفت کمپانی. و شنو بین بما شورا چې ګین خدمات ته بینن ان تیم بما اوریشا چت ګین هم حس کین بین بما خدمات ته بین چې ګم اجاره دن زری بدن او چا به خنا نه سنای
2: این حیوانه پاره خود نه باجروانی
3: هم سالانه دن او زری بج هم سالانه دن یعنی چه مشکل من یې ګل حکومت دی بس اف کمپانی بیت هم زون دې zarar مګت امرات ګل کمپانی
4: دو غوز ما او ام حس کین هر تلپی بلدی په خودو بیت هكذا لبي بلدية الدار كان يعني بو كومبوني يعني حكمته ما متمانة بموظفة خونينة متمانة بشريكها يا
2: أم حشد بوش
4: نشد شش بك كومبوني تاجرة كبوي شو بوشة دي وكت تدقيه شو كومبوني شريكة برا كتشو دفيد دي والمكت بس حكمت بابا لازم او علاج هكي المبكت هكذا ما زاني با كده هول ما كانت تسليم شركات كانت مهن مصرف المحل تخونات كرن
2: تقريبا شن مصرف كرن
4: خودي قلق خيالي مهدلي كرن ونكاشني بيتا كمباني نعني
2: كمباني دي
4: داشت ما دار كهوي ام حس كان في يومي

سيري يا ربكن او اور شي بينن امو اويك للشلاله كويا شلالي فاشماوي اوي زرابك اما جربارك ليرا يكيان قرتو تيكل بيكبن بلام ليرا انا وصيته وبتنيا بلكو دريجه بيتو اروا تا قالي علي بقود واتريجه تشتا زي قورو واتام بيزبونا تنيا عند فرنا غريتو بلكو دريجه بيتو بو همونا وشكانيتر امو خاليك علي نجر جينجا زياني بيبقى لهر شوينكا شوينكاني ديكش هيوي زرار مندبن

استحاتوين بو سرچاويكي اوي ديكا كالروباري بالاكاتيا اميش هاريكي كالروبارانيكي غريبتي جنجي بو دروز بو سرچاوي اوكي بيز بو جامعي

جراود مثلا كاك عثمان كا حمسين كاك شفيق او هنرمان دكاني كا سيشا و سيروش كشاي كراو غوراني و تراو تشيش لين راو مثلا قلبال خيبوا سيشا و سيروش ام هنرمان دانا باتشابلو غورانيان و توا او خلقا هالبريوا.

0: خوندکارن ما بس کر اوی جو سیستم کردی در باسی سیستم عربی ببن 4000 ماموسا هون جیتی ده نه بیگمان از باورم هش مهن موچه خوبر نگرتنه اوی جنها پیده لکو داری تاییم ببن در ماموساتی خوب بردام کن وی چارچوی دن بپرسن یعنی چار نوسا و وکو ماموسا اوی چه به امجاری وی بپرسن کرد
1: اما ماموستا ده ادارة ذاتية ده مقصد حلب بالذات اطافي شه مسعود واشرفية ومنطقة الشهبائي او حش مانجنا هيش ماموستا فوني خو نابرنا يعني وعلى اساس ملفيد ما اتفاق ما بين الاداره الذاتيه وحكومات سوريا تشيبي دمشق يعني همو ماموستا اندماج بن وتوسبي دبستانو بن تدريسكن ووظفت دولات بن يعني بل بيو شهر مانجا ما قلت انه ملفت خو ما ريكن بو اندماج يعني ما قلت تمام والله ام كيف خوش بين بس بري بيو شهر بنش بجوه ما رضي بين انه ورن بتاني هر بقد من المجمع ملفي اندماجي النمشية نظن ماشية نمشية
0: ها يعني دسبيك ما وصل دسبيك بريار هاتو بوداين يعني جي سوز هاتو بوداين كو دا چارسوه اندماجي يعني جي انتگراسوني ده هوني جي بكون سر دوام اخو
1: اره
0: انها نها چد بيجن يعني تشتك قوتنا كيوان هي
1: بوز تمام بري بي چار مانده
0: بلي
1: نا تنا ما وصل اوه فسكرده ما ظنه اوه رفابر ادارة ذاتية تشتي ناقيني ما يعني بلا درك ريفابر اداره ذاتيه درك بي بيم ما مستل عفرين وضعي وهنا يا امنكن وعندي ماشكن صعب خوش وفز داس المره خبط كر وكار كر بس تش داس ما درنا كافي امنكن وعندي ماشكن يا ما لفت ما ام دمع شن في
0: اف غوتن غوتنا كي يا علي ريفابريا خسر يا جي علي حكومه الشاميه اف غوتن ياكو هون بس
1: كي جوات او فرس كده كي ما زنا ام نزانن ام نزانن با حكومه الشاميه ما عندي ماشنا كي قبلنا كي ما بو اداره ذاتيه نابد مرانا كرنا ام نزل او پرس کرده که مازن نه ام دخوازن ریوابره که حکمتی دمشقی در که وی مارا ببه نو ما مستد عفرینه انتفاقی اندیماج دو ام نکن و قبیل کن او ریوابره که اداره ذاتیه در که وی جمع را ببه انو ما نبود وارو کرن بس حکمتی قبیل نکن او ام نکن نبود وارو کرن ما مستد پرس کرده که انو ام نزونن چه دبه کس ما رو نو به چه دبه کس نو به انو وضعی ما چیه او حفتک بلی بستان ایمان ام کس فرز نبینه ام کس ناتشن دبس دونا ما مستهمو ما شهادت ما جامعي هنا همو دبلوم ما راه هنا همو ماجستير ما راه هنا ام دبلوم على عربي مره جامعي حلب ما مستد ما همو دبلوم غير هنا ماجستير هنا بس ام همو موظفي اداره ذاتيه بين او بعد بوستي بس دست المره دي بين نبيليه شو نبيليه يعني لو خير او در حافل در زوري قامش لي حتى كي مو عندي ماج لو بس خلكي عارفين نا يعني لو بس ما موظفه أشرفية وشيخ مقصود وشهبائي اتفاقية أمش نابن يعني لو
0: ودوية شهر شويدة ما مصر سردانا آلين بيواندي دار كريه قلو حتى بارزقاري حسي كجيكو نابن دا انتقربوني وي داري بريوانشي يعني وي سردان اكشاندي اكشاندي وي
1: داري در خافل در زوري همو موظفر دار ساتية در بس اندماجي بينا بس اواما مستد كوباني وعفريني اندماج نابينا بس ما مستد كوباني است انا کافونی خادبن اداره ذاتیه هیڅ منګنه ما مسل اداره ذاتیه فونی خادبن بس ما مسل عفرینه اما هیڅ فون ندی به هیڅ منګن اکو باندې سایت امش نبینه بس فونی خو هیڅ مهنه اداره ذاتیه جرو د شینه اما هیڅ منګنه بل اوری به برک نکو ما مستوی چد کنه وین چود خو نه وین چود وین چو خو او د کن نه فونک به اداره ذاتیه ای طب تمام اکو باندې شینه ماشیه لو اداره ذاتیه فونی ګنده جرو رد کی منګ بس ما مستد عفريني او موظفت عفريني ما مستد بس فوني ماتنا انا يعني اوه ام برسيف كي دخولتنش ادارة ذاتية
0: ما مستد سوزان نها وبحثا پرسكريك اكر نها دور دمينن لپیش يو يان سردانا پارزگاريا حلب يانجي حسك بگن كو اف دو عالي راس راس دكارا سر پرشتيا وي مجاري بك و سردانك چكر يعني
1: ام سر امتين حلبي امتين مسؤولي رفاباري حلبي مرة قلت إن والله أوان إدارة ذاتية ملف دوارونا كرنا قلمة
0: يعني هون دوي باورية دانكو إف ريفابريا خسرت كارا بي برس إف برس لبيشيا وانا
1: أمتين أمتين ريفاباري أمتين ريفاباري حلبي ما برس كر وبحثي خاكر أوان والله أوي الملف ما ناقشت نجامة تقرار هش ناقشت نجامة إدارة ذاتية ريفاباري إدارة ذاتية السؤال دكن شو بي كيف جواب نادي
0: وسردانا حسا كنه كر پارزگاريه بتايبت؟

0: بلا ما مستح حسك يجي وحلب جي حابك تجا بينادن ما يعني ايه حلب هسه هسه هيرو هيرو عم تشين تربيه مره قلت اتم على فناكش نجامه انا بدوار ونبي نجامه
1: Başa bir taybet hun livert xazın çı peyameke bidin
0: Yoksa
1: reviberin reviberiya xoser u hatta aliye hukumet aliye şameji bir taybet le Halebi u le Haseki peyama wa çiye hun çı xazın bejin.
0: ايه حلبي ما مستعمل خازن او حقي ما اندماج حقي ما هو اتفاق ما بين الحكومه السوريه والاداره الذاتيه هو اتفاق نفس موظفة حسكي وقامشلي وديروا هو اتفاق بين انه بين حكومه دمشق والاداره الذاتيه هموما مستد الاداره الذاتيه بدم جي كيفن هو ياك ثاني شيء هو مطلبين ما ودوديه انه فوند ما حش ما قبل مادن اس سي ام خازن بس ما فابن يعني هموما عبرين أغلبية المنطقة سكاني خو كردن يعني تشاتن زحمات فندقات دربوسي دبستاني ببن وبعربي بخينن يعني بر زحمات الناس
1: باشا
0: الكردي فيربين
1: باشا ام جي هيفيت كن كو بياما و بريا اكرانا كانال هاشت بيجي عليين تيكلدار بتايبه درباره خوندكاران دي جاز برسكي بكن يعني هجمره خوندكارن كو فيجر يعني كوچبر بوبن بري 20000 خوندكارن از باورم ما جرافيكا خودج بس بله چاره نو سوان شاوين ها اوي فيجرن اف جي نه ايلون اي فيجرن سردر سخو لي اوي بعربي دسبي بكن
0: بلي ما مستد بين أو عربي ما مستد زحمات الزحمات يعني أو فيربي سر كردي جش سالي ده عمري وان نكا بوز ده شال ده كي شو عربي فيربن يعني مستحيل نكون نكون
1: بله جالكس باسكم
0: يعني أو
1: ماوسا
0: فيربي كي حلي خد فوزي هو ياك يعني ويدنجي أم سي حذر ما مستانا ما مستا يعني أم نهيك نادو الدنيا سي حذر ما مستا يعني سي حذر عائلة ملتي عفريني اما مصدمة شيخ مطلوب اشرفيه حتى حياني روجي توليع مسار كاريخه وخباطيخ خابين يعني ما كار ذكر ما تعليم ذكر تبستانا دو لو ريفا بارك دار نوكافيش اداره ذاتيه نابي انه وضعي وهونويا ام نيكونن ام كانن ام تشغلن هون بس برسيفيكي منطقي بمادن
1: ام جي هيفي ديكن كو بي اما وا جيشت بي جالكس باسكم مامسا سوزان عمر افريني بميرابو سباس شبو تبلي
0: اخر او أواضب أم توجيه رسالة ذكر نبي ما مستد شيخ مسعود أشرفية قال الرئيس أحمد الشرعجي يعني أواضب غي بشار إيخس هو تحرير نجو إسقاط نظام نجو إبدال نظام وتحرير من الظلم تحرير من الذل تحرير من العبودية تحقيق مبدأ العدالة المساواة أمجي مساواة دخول ما مست مساواة دخول قال حسكي قال قامشلي قال دير حافل دير الزهري أم مساواة دخول ما مست مبدأ التحرير يعني مساواة يعني عدل يعني كل شيء ام رساله شينان دنجي خاطر شينان رئيس احمد الشرعره بو مبدا تحقيق مبدا العداله والمساواه او حقي ما يجي اندماجي وقت ما مستبدن اي رقي واي درزوري واي حسكي واي قامشلي وام دخازنجي ببرد ما اداره ذاتيه كانوا خبطه عارفين ايش بير ناكل وما مستد عارفين ايش بير ناكل وخندكري عارفين ايش بير ناكل وام برسيفيكي واضح وزلال دخازن جي اداره ذاتيه وجا حكمتي دمشق الرئيس احمد الشرع وزاره التربيه وان بهيفين جي اداره ذاتيه بمو ضعيف وندمه شش مانجا جمارو حلكه يعني
1: بله ام جي هيفي دكم عدالتاكو هوند خوازن او جي بجيه وره ما في و بجيه جوا سباس كم ماموسا سوزان عمر جي افريني بمربو دبجن دنباشو سباس كنج بو تبلي بناوه
0: ان شاء الله ماموسا بقناتي والله عم بتخلص انا بجندي وجيني يعني دست خوش
1: سباسكم سرتو كوشبرين شه باي ين لقامش لو يدمين تمشان هجا او جي دركتن خوب شاندانه وان جي دخازا وغيرك باولج بو سر جهواري خود كرن كوشبرين شه باي ين لقامش لو يدمين لپیشيا کمبن دا کوشپرین شه بایه لباجر لحف کمبون او خوبشاندان اگل دارخستن دا خواز وگره که به اوله جبو سرگوند او باجارو که خواه کرن لگوری آگاهین حتنه بدست خستن جبر نیزیگ بونا دست پیکرین اصالا نویا خواند نه هزین آسایش هشیاری دانا کوشپران کو دبستانان والا بکن یه کتی دا بجیه بونه و او یک جبوی سدم عزی و نرحتی کوشپران بره اندامه که انجمن اسویل اشه بایش کانال هشتیره گوته بو 1800 مال با تین کوشپرین شه بای لحسکه او قامش لیه دمینن و هر وعدیس شان کرو بو که زیده تیری 200 گندین کردان لنافچه شه بای یا باکوری حلبه هنه

0: حكومته شيا
1: ام تخازن يعني شرط شرطي ماي اول ام فجرن عوده امنه كريمه عوده امنه حقيقه يعني نام نخزن وقف سريكانيه بو ماجيبه سريكانيه فجري وديت شبوب سريكانيه ام نخزن ماجيبه ام تخازن عوده حقيقيه عوده امنه حقيقيه ببي ها يعني انه يحفظ كرامتي ما بحفظني كرامتي قشكي ما بحفظني كسك قرميش قشكي ما بين ام خدان شهيدا ام خدان كادر ام خدان عسكر
2: شواد دبستانه دا چاوايا و چاواد قدنيا زانم کوچ بري زحمت بس و كي ديتر چاوايا پيويستين و چينا
1: خدي زحمتي ام پردكشنن هيرو بيستو حيش بيسو نها عائله ام سرهف پر زحمتي قچك بهفرا شاردكن ام تخوزن مثلا منظمات ورن مثلا ونقش كرف عاليات شيكن او منظمات جرقي اهلي عفرين شو منظمات جي قطبون الي كريم ايه بدل اغاثي هاو جي قطبو يعني كوب تشتك الي كريم مراناتي ابدا
2: بارو تبخوجي دكومينا كوشبار الشهبة داي تقريبا هجمارا قشتي كوشبار الشهبة اللي قامش

0: دكاك تبكى عملة ترسي يا مبمير مرورة وقادي نبيبي نما وياو دبا يا جوانا عمار جيرورة سري بيني ما وياو
1: خلي ولا أسر دي بي أنا بعتو إخراقين كاكا ولا
2: يا الله
1: دي دي دي دي بي أنا بأخريوكين دي بي أنا أبعتيكين دي دي دي أبرا لبعتيكين توقي إخراقين جوان خريوكين دي

0: يتخيلوا دار بني اخوان رولا بري براني زبين جمنا يا رولا
1: حسي كي خوش ميكا ام دو شاوي دفروش المشتري دي دار دو شاقت قليل ساقه وانتم بيا خوش سارين بيدي سيتا عثماني نك بيام خلافه وفيام ناقوزي

0: هيا سيدي كان يا بخوا ببلاش يا
1: بخوا ببلاش
0: أرى بخوا يا ميرمان خير
1: أو دسو دلو هر آها جورو باش إن شاء الله قال أو خلك يا توم رواني كسعدن دائما دلشان جورة ترى
0: بخوا بزياد أرى الله
1: دل جورة إيش بخوي نعمة إيش إلهية
0: سباز بخوا
1: مكسنات واني آها طبيعتي بخش وعسى
0: بخوا منعت مني هر هم يكن بخير
1: هر هم
0: يم خوش بخوا
1: يعني بلا تواصل روجي نيش دسنا كذا بس ضلي خلقك
0: خوش بك أرى بتاع يسألت العصر واتم بخوا دو على قمل دا بخلق
1: يا ربي خوا بركتي تيخا بو
0: سلام.
1: إن شاء الله
0: بخوا أي جوان جناك يخلق
1: يعني بخشيوتا
0: بلي
1: في سبيل الله
0: أرى بخوا
1: خوا نمونو زورك يا ربي طبعا أو مرفاني كأبخشن لبرخاتي خوا خوا لبلا مصيبة لان أبا
0: آمين إن شاء الله
1: لقل إيوان يعني و...
0: لقل
1: إيوان رنجان دجار ببخشين لو لحظه پاداشتی نبینیم، ولی من دلایلی که تو خواست شد شتی که تو من بوده برگه، وقتی پنگین،
0: مگه
1: لشارگ لبلاه لنا خوشیه، خواه من یخود سوکار من پارز را بیبوی، او چاقی که ایکین؟
0: بخوار را، چاقی خواه زور بسر ایم اوه،
1: خد
0: با من ندریت اوه
1: نه والا، یه ما اگه چاقی بکین و بیدین ادم او او کرده و رکاله، خواه لشون نگی تو
0: با من
1: خراب و کرده و سلامت بی امرو باسی اواکم مروف هندل مروف اکان شد لدلا گرد
0: وای
1: بور من حالای که بران برکی حتا بیلی ناچه تو
0: قسم بخوال اسکر بوم لباغا شرم بولا گل زلام یکا بیانی لسورا و صاب بولا فا
1: بابا
0: بیرم نبا صاف السمایوت ما علی جان بو من ورگره بو مجرگ
1: حتا
0: درو و تی باشا حمو منو تو شرم نبو دوانیا و تم بخوال عان لبیرم نبا
1: ما شاء الله.
0: وتي حشيكم فيها لي قرني أزعل.
1: بخوا. الله يشبعش.
0: جو نامي الأخوة.
1: يعني شو اللي ظلنا يقولي؟
0: لا والله.
1: أجر كسر هليش برام بركة للاك وبعسك ياخد نحقيك برام بركة تو.
0: والله يب.
1: نايلي تولد الله يخوته.
0: والله يب وشيك زورم في غدر يقليش يبكر يا زورم في ناخوش.
1: أشي دوا.
0: لا سر غدر كنا حشرم كتبوا.
1: خلق
0: غدري ذاك راهو والله حسابنا شر كدوة صار خلق لا عسكرية يعني لا كريكارية
1: يا اخوان
0: والله لا دوش لا باخوانية اليوم بزات اخوان صار حمية شر صار خلق كدوة غدري يعني
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: اخوان
1: يا اخوان شو صار ذا يعني طبعا الله كاي اعزاو كسيك برجري لاخويك بلان پیای احزاتر او کسی که برگری لخلق تری شکات
0: عرب اخوه

0: نبي سان دزنيه دري دري نرم بي برعم بي برام بري يجي يجيب خيرين هو خواي قربا عزمت خوي سان عفوكا يا مسينا ما برخو بشي إذا دايب لي برده بي أجاو كابرا لي برده نبي من ريز دخل كقدم كريز ريز جينا قدم خوي بي ريزو حتى ريز يقدم بوم قاصاستر من ريز دخو ما قدم ريز شكو خو ما قدم
1: سي هيك كسر لدول ناقري
0: براك يكشتم بيسي سالا لو بسيارك لو جزرم دقا يكنا فرق رقركم بياني عزقا ما اشتكم هو
1: يعني حسن بيني ابو زورك لدول نيت
0: قال لي جان عزم من هو
1: ضلت باشا
0: ابي باش بي خوي غورو باش خوي غورو جوان جواني خوشوي انسان بروح مي خوشوي
1: خوا برا دلي هبي مروه مهربان كان شي
0: بتاكي بتاكي بتاكي شكو دي برك رخنا قال لي مس استا مقابله ما قال لي ساعات كلش انا مني
1: نا إنسانش أجر رخلة ضلبو هخوي ضل خوش نابه.
0: بتأكيد. إستا من... إستا خل جوه سيبو مزجود. نامن براسي كسيبو مزجود أبي هيز ضل هالنقري.
1: إيه واه. جمان. تيجي
0: قبل لي نتقرر قريك عارف دي الأول قدرنا ما أزاك. إبرة خل ببي الشرع اللي سير روش جاتك من عباري بتوه مرعبة وشخص نقي. بس آه خل قام يليك يا تو. آه خل قام يجداني ما هو.
1: وشي. وكو
0: زاران زو زو زاران زو ليه خل قدرنا وسيبو. كريني مالك إنت اسمي دراوسي هكذا.
1: بلى.
0: بس أي أوش تماوي سو يزدان ماوا.
1: نماوا.
0: كا تو سري سري منو فكانكا. هم ينالب.
1: بلى.
0: سري منو فكانكا بزارم تصن قاد قرعون.
1: أشيد أشيد بلى مروفي باش هر ماوا.
0: مروفي باش أك مروفي باش مني خواي قرعون.
1: بيشي كيلو مروفاني كشل لدول ناقري.
0: دنيا بقى إنساني باش مني دنيا خواي قرعون دنيا ودنيا سرافجيركا.
1: أشيد أشيد. أك كل كسر بلى دعوي بدون اللي كم ياخد دعوي قرن أساوي اللي بكا. يتر عفوية كيف؟
0: يتر هي اسم نظران عميني خو ما اسمه لا يخلق لشخص شخص عزبه خو ما اسمه لا يقول قردنا عزبه ودين يعيش تيانية قوري يبوز بو خواهي بو مجيك اسمه لا
1: يخواهي
0: خواهي يقول يستكا قردنا بس يالك على كسي كده خواهي قوري بو عزبه دي خو عفو دكا من بو كابري عفونك
1: شي واي لك ردي بيد لخصي خلال نكيتوا وشل لدل نقري
0: كاكا يخو مامو مردنك ما خزاري برا ليش نلاي بالورقار عيلة بس لي خوش نبو
1: أتوب بدل يكباك وبشتر جلوه
0: بتأكيد

0: من هولندا بوم
1: هولندا
0: بالي او قاعديك من ويبوم لسر ايش بوم هالظلم لا برادر اكون انا ولا قرق بو
1: لا دايك بلا مرتاحين اذا جاي
0: نا مرتاح هيك اوي بعض اشتيكي جيان اجبارتك كتور رايك شي تماوي بلا منيتي او ما نهبوا
1: كبقرين او
0: بالي لو بورم زور كسي كش كبرادرو هاونيشي ماني خو معنا زور ده من قناعتي ام بويا بس او هلنا كون زاو
1: اكيد من ببي اويك زور بات كوتن مي لقال كرداني تارا وغيا باش كي هر زوريان نا مرتاح مو باش جيان اللي اسايو خوشه
0: مام
1: داوي در يعني بداي فرصتك على غرند فتاك بينو لك كرسان درجه برجيان
0: تيون تي من عالم حريتني لاوروبا بلا من اللي رسم در برين ولاتي خوما بس لي خوم نكبة بيجا أنا أزانم بنابر نيم ولاتي كم زريبة أيام أجر لحالتي كم من إيش كم أتبر شوي نك أفضلت ما يلا جاو خلك كلا لسر شو سيال نيا على حسابي بلام لنتيجة من هر خلك يويني أو برادر ما لأنه هشتو لأنه نو من رفتم يكتر ما نبي لأنه
1: ما شاء الله
0: باورك
2: يعني أمرك
1: براس صدفيك زوانا
3: لأنه هشتو
0: لأنه هشتو من
1: يا ورفيقي يك لأنه هشتو
0: من ناليو
1: ما شاء الله

0: اخو بيني هولندا والمانيا او فرقسيونانيا وزان
1: كل شيء ولاتك
0: من المانيا
1: كم صاله
0: من لدوزا بيستو بيزاب بيستو شر صاله
1: ما شاء الله
0: عرب بيستو اي تو
1: بيستو شر صاله المانيا انت ولا هولندا ابو لانه وتكان وقت
0: انا بين هذه كريم ارسلت في شي وين هيك شنا ولا بعد شنا ولا
2: هيك او كونتاكت ايش من هلا ابو بلام ايشو جنجاله قوي اللي كريم هلا تو ما ان شاء الله وتدي ان شاء الله يكري بينا بلام ام ولاتا اها ولاتي داي
1: كوتاكاتو
2: كوتاكاتو الاخير عليه هاتي تو ولا شوي يتروا همو اوروبا هنا ابو
1: اشهد والله هو يتر مرتاحين شوي بالجيان جنيه
2: اكيد وين بتاكيد وين
1: أرى والله برز لا لا شو صار لا
0: من بي بيستوشر صار
1: بيستوشر صار لا ألمانيا يسوقوا ميوان ديرج
0: أرى والله
1: هاتوا بناو كسكارو
0: أرى والله كسكارو
1: بس أنت جاوب ريا ولا لا
0: بلى
1: ديرش هذا شيء يعني
0: والله من بو من ناقون زيا لا
1: بري
0: بلى دو خزمة قاري تو مي
1: لا
0: خزانة شيء ألمان
1: بلى بلى
0: هو ناتو أنا بري دوك شجرة ناتو أنا بجي يلا
1: نانا خويتر جرينجو تو مرتاح بي لهر شوي نكاد
0: لهر شوي نيوي
1: لهر شوي نبي جرينجو
0: دول من بحكمي من ما خزانه كم من على كان مرتاح مو برادري باشي شمي الحمد لله
1: سباس بوخوا سباس اقل مرتاح يا خوي ترمرزني ويكا لبينا مرتاح به
0: بلا تو برسياري كي لكا كيوان كي بالنسبة دواني كي هي بشيمانة هي مرتاح ني اللي هي
1: بلا
0: تو بدس خوتا بي خوت خوت بزاني لقل وزعك شو انا قنجي
1: اشيت اشيت اقل
0: اقل اخونا بي الرخي
1: واي
0: أوه يا مسألة.
1: بكمان هرواية.
0: بالله.
1: أواني كلا درة ومن حزكم يعني أزمون وتجربة أوان مجهولة ده.
0: بالله.
1: ذلك وتعب برنامج يا مايا بس لو بكم هرب كورتي.
0: بالله.
1: عليك السلام زور الصفاس زور الصفاس بس يا واكم هندي المروفة كان هندي شلة دولة أنا درنا عشية تقول المروفاني.
0: بالله.
1: كناتواني هندي خلاك يا عافية أمتي.
0: من يشيكم لو كسانا ناتوارم دريكا.
1: يعني هندي شلة دولة مين يتو.
0: هرجيس هرجيس. إسأل أواني جوي لين بلا ري أم كان علي برزانا.
1: بالله.
0: الم حتى ما بيقدرنا اعزانه بي
1: تمام ايتو توش
2: والله اوي راسيبي من شخصيكم كسي كيزو دو باكم
1: بله
2: زوز دو باكم بلا ما سريك شيل تاع جامبر بولير يعني اشتهي ديديكاكوتي دي اوانيه لي بوري يشتان الريوبي
1: يعني عندي اشتهي شاني اللي خذوني
2: عندي اشتهي بله من لو قناعه تام عندي اشتهي كيقدر قناعته بخوتنا وتم كسي اوانيه لي بوري طو بدي بكسري
1: وازي ديبي طلب
2: هموش تيكي جنا زور شتي شي اواني الدنيا وانا يعني باكو سي بيجريدو
1: في سبيل الله غير
2: في سبيل الله
1: ضيا اخوا هبيك اخوا عزيزك اللي قال معنا
2: ممنون
1: زور سباس قربان هبا بيك اخوا عزيزك ابكي بلا خوش يسان جام جيانا زور بخيرايتي ربي ما قام على زولو سكوت مان به طق عندي جهران دي وشه الى سر زمان من اسايب بلان برامر كمان زور زور عزيزتي رنگ عندي كارو كردوي مبيكين با اسایی وری گرین بالا هم رنگ دلی دیان کس پی بشکت او چند ساله که لجیان اجین با بشوازی معمال بکین که کس دلی لیه منه ایشی زور نخوش دلی کسی بشکیری دواتر گردن اعزانه که ابی با حسرت اگو تا تا لطفا امینه توا دیوادارم دل خوش بن سرامت بن و دلتان همیشه آودان بید خواتان لگل
0: خواتان لگل
1: زور دست پاس

0: لا داني سفري سردراوي كيكا لا بابتا قرمكان العراق لو باريو فاضل نبي بريكاري بيشوتري وزارتي دار العراق بوچوني وايا او كاركي زور زحمة وكاتكي قنجاونية چون كاسيا لوسان نقيشتو تورا دي برياركي لو شيوي بو بدريت فاضل نبي قوتيشي استاها لوسان العراق كم ترلا صدا بينجا هروها نرخي دينار العراق براور با دولار زور برزو نزم نابتو سقام جيرا و بيويس ناكاد او كارب كريت اشليت اگری هی لادانی او سفره کاریگری پیچوانی هبیتو دوخکه خراب تر بکات
1: وضعی اقتصادی نامستقر دکریه تو سفره کان هل

0: يجبونه يا يعني يكيك لو دوانة دبي اختيار بكريتن عراقي طازة وكو مؤسسة وكو دولة خوازياري الرقاية كما بلام لناو جمجة حكمرانية كان عراقيا بداخة وخلقاني كان خوازياري لاني دوام اللي بر اوي بيشتريش وإستاش متوقع على باشا روجيش ل مستقبل يعني بازرغاني الشر والجنك زياتر دابن ياخد بيستر ابن او مستفيدا لاستقرار لا بويا موازنه دهاتو كوميك شر ناكوكي لنا غولي برلمان ابيتن بيش لنا برلمان ايش لنا انجمني وزيران بيش تريش لقال لنا لجانه كان كا استا ايشي ريكستنو اما دا كردني بوجي 2021 كان هريمي كردستان ايش بشك لو جنجا يعني بداخوا مؤسسات عراق وكو ريكارا ستاندارتا كان يعني دولتي كاريا ناكن بو برجواندي قلاني عراق هر ناوتشيك هر روتك هر حزبك هر شخصی که بخو بر جواندی لعنتی خوی آخود دست داری خوی ایش که تنو زیادتر قازانجی ایویتن ل یعنی واتا مصلحتی تا که کسی شخصی زال بویه لسر مصلحتی عامی گشتی بویه هریمی کردستان دبید به یک پاکیج و کو هریم یعنی و کو قواره کی سیاسی دستوری بيكه و بيك باكيج دانوستاندن قفتو قولك العراق بكن لبواري بوجة او يكب دواميان او يكب ببي كوتا سرجميري قشتي لعراق خلقي هرمي كردستان تقريبا شوارده بونتية كو كسر لسط لبيكينا سرجم بيكاتي عراق بيك دارين ببي قانون إدارة مالي ببي قانون موازنة موازنة دابا جبتن لسر تاكي كان بو يدبت بشا بوجي هرمي كردستان لدوازده بونشي سحوت لسط كبيشتر برياري كي تقلاني عراق الفدرال بو باركوتني كي سياسي هبدا لسط كامي كرد بو دوازده بونشي سحوت دبيت بش بستن لسر أو سرجميريا استا بودجه که بتوا 14.1 لصات او خالی هر بهزه کلا برجوندی هری میکوسانه خالی دو مش اویه لنا بودجه دا یعنی بدا خواله کم دانشنی پرلمانی عراق خلکان کبو بتایبد برز جگیری کم سلوکی پرلمانی عراق ایان گود لنیوان مانو هری کردستان بودجه فاصل ده بیتنو به بودجه عقوبة وسزاي كردستان دادين يعني أو لا يكم كوبو نوابو ديداريك بو لا يعني بقسي أشكراي كر دبيت إما وكو خلقي كردستان ده صلاة أوبوزيسيون بلايان بيكا وكار بكين بو سپاندنی بشا بو جهریم کردستان و گرنتی کرنی ما فو شایسته داره کانی خلق هریم کردستان لبر اوی که ما فی کردستان یعن خلق هریم کردستان
1: دکتور استاوی که لبغداد و دید تنها موچه ما بس لا شایسته داره کان تواوی بوجو بشا بوجا اگر هم دیگ وردی بکین و دبی بغداد چی بنره بو هریم کردستان تنها موچه که استاوی کردوا
0: تو برسیاری که زور جوانه زور جوانه دبید ایما یک شد بکن لماو دوا لحالتی برگری کردن با حالتی هرش بردن پنگاو بنین یعنی تا استا بسه هریمی کلسان جهران شر یان بو لسر عرض لسر ماده 140 لسر پرسه نتو یکان لسر پرسه هستیار نشتیمان یکان لسر مافکانی گلی کرد کمی کرد بو بوجه کمی کرد بو پاترول کمی کرد بو موچه استا موچهش دزانی به چه شیوه که دبید ایمه ایتر واز لو ایشه بینن که برگری دا بینو پاشک شه بین دبید ایمه دست به هرش بکن هرش ایش ما فکر ده با تکتیکی توپی پی زیادتر زور جارش دالیم باشترین تکتیک بو برگری کردن هرش بردنه یعنی دبید ایمه لجیاتی داخوازی بشه موچه یعن موچه خورانی هریمی کردستان بکن دبید خواستی تازه خومان بشه بوجه گشتی هریمی کردستان بیتن او بودجه و کو پاکیج بیتن لگل بودجه بشه موچه اشتیا و بودجه گشه پیدانو و برهنان اشتیا پروژه کان اشتیا او ایک خالی دوام دبید لنا او بودجه گرنتی هن ارده کرنی پترولی هریمی کردستان و ماف گرنتی دانی ماف شایسته داره کانی کمپانیا کام بکرتن که اوی لحریب کار دکن که ایتر خلکی کردستان نبیتا قربانی ناکوکی سیاسی لبابتی باده کی پترول دا اوی دوام خالی سیم لنا بودجه اجدا يعني خالي تريش هي هابيتش على قال إيه سهريمي كردستان ريكوتني هلا قال عراقي فدرال 5000 برميل بترول روجانا بخلكي كردستان دابي بكريتن ببال بشتي ك 180 أرزان بيت ولام دبيني هروش أسماء لهريمي كردستان بتهيبة باريس جاي دوك أي بينين روجانا زور زور بدك من دابج كريتن دبيت لنا أو تكتيكا هريمي كردستان خواستي لسر أو بيتن هاو شوي غولاتياني عراق يا باش بترولي هريمي كردستان زياد بكريت ياخد أو بترول رادستي وزارة بترولي عراق بكريتن وعراق بترولي مدعوم بمشتقاتن يوا ببنزين بغاز وايل بنفط بسعري فدرالي بخلكي هريمي كردستانش بدتن أو إيش بشكل أو تكتيكا لبر يكشد أو فرقية لناو سعري فرميها يا كسعري رسمي دولة أو سعري بازاري باراليلا أو هاو تريبة لقال بازاري رشا عراق وكدعم لحكومة دادتا نابد إما خلق هريمي كردستان ببجب لو دسكوتا خلق هريمي كردستان ما في خوية تيو ببي دستور ببي مادة صدو يازي دستور عراق كدالة البترول ما في جلاني عراق نما في حكمة عراق نما في حكمة هريمي كردستان نما في ساماني سرشتكان نما في سومويا ما في جلاني عراق جالي كردستان إيش بشكل استراتيجي وسركي لجالي عراق أو خالص زور جرينج خالص سيم عراقي فدرال قناغي روي يعني زور زور قرو سلفاو قروزيني ودولتي كردية استلنا بودجاي 2020 بشكل أو قروزانا لجال سوي بانكي أو قرانا بدولة كانوا بانك كانوا مؤسسة تمويلية كانوا ودولتي أدد دبي تهريمي كردستان يجلس سوتمان بيتن اگر لي سوتمان بيتن نورمال لا كوي گشتي پارا هلي گريتن قراقان بداتن بلام اگر لي سوتمان نبي نابت هريمي كردستان او قرانه بداتن كه هيچ استفاده لو خلقي هريمي كردستان نبو او سيام خالي چوارم ك اوش زور گرينگه يعني دبيتن هريمي كردستان هاو شوي عراقي فدرال لا بابتي دامزراندن همو عراق وكو يك باكش سيري ده كان لناو چار جوي بجده بشه هريمي كردستان لدى مزراندن هاو شوي خلقي عراق بيت سيه كمكان بيت بو هريمي كردستانج بيتن با بي بيويز بيت كوميسيون بيت بابتة تندرسيا كانو نجار بارزة كان بيت اندازيارة كان بيت لشكر بيتن بابتي برگري بيت آسايج بيتن بو عراق شونا تبيت بهري هريمي كردستانج تيا بيتن يعني اوه هيج دانو ساندنك و دا جرانك دبيت شاني دانو ساندكاري هريمي كردستان تيا نكتن خالي بينجم كزور زور گرنگو هستيارة ايما خلقي هريمي كردستان هلا 2014 تا إسا زور غدر مالك كراوة نا بلا برس كردن نا شايسة دارا يكان نا ترفيعات نا علاوة بو خلقي بو فرمان برون وما مستاني هريمي كردستان نبويا بو عراقي فدرال هبويا دبيب أسر رجعي بو خلقي هريمي كردستان لنا بو جدا دابنين هريمي كردستان هاو شيوي فرمان براني عراق لموازنة 2021 همويان ببي قانوني خدمة مدني عراقي فدرال كإمش ببي بابندين وبشكين لي موچخوراني هريمي كردستان شلي سوتمن بن وولنا وبجدا دبت بتشسبينتن كإيتر لما ودوا خلق هريمي كردستان بهي شيوك ظلم مستملي نكرتن خالي ششم أوا نفقات حاكمية يعني هريمي كردستان شبشكل وي بله بابتي خوراك و درمان و پاره گنم و جوتیار و اوانه و زور بندی تریشتی هایه براستی بودجه زور هستیاره بحکم اوی طایبت مدی مل دکتورا لموازنه و بودجه زور شتی هایه بومبی توقیت کراوی شتی هایه خوانه خوازرا و بحری مکسان ده تقیتن اگر کاریش لبو بکن بجدی استفاده زور مزری شتی هایه
1: اش دکتور لماوکانی رابردو ده خو یاسای بودجه شب و بونمونه یاساسی ساله که زور بیکات يعني برامبر هريمي كردستان جبهجه نكره حكومة فدرال دلي هريمي كردستان خوي بريار داد كبل برس كردنو و شايستي فرمان بران وكو ويك العراقي خرجي نكاتو هريمي كردستان يج دلي نكاك عراق او باري صرف ناكا ايما بتوعين ام بابتان اللي ربكين نبستم اويا هر لايك دتوانن بيشيلي او ياساي بجيب كان اگر لصالي 2021 بوها موشيوازا شوا هريمي كردستان بتوان داخوزي كاني خوي جبهجه بكات كي باري زريده بيت
0: جاران بوجس باله باله جاران بوجس سالیا کان تپ تیه پران بو کم کردنه وی روتین و دانستاندن و شر و ناکو که لناو پارلمان بلام هر سالیگ ده به خشتکانی وزارت پارلمانی عراقی فدرال یعنی انجمنی نونران پسندی بکتن انجمنی وزیران جیبه جیبه کردن ایستا بابتک کوتایی هات اتوانین لصفر و دست به بکن بودجه کی تازه سیاست کی اداره تازه حکومت کی تازه که برز علی زیدی جواز ل سیاست و حکمرانی برز محمد شیع سودانی اتوانی شتک بتیاب بکن که ببیت دست

0: 이거 프리하냐 거지 하이.
1: بنزی کی پی مو ابیلا 925 شراب بشداریت کردو
2: قچی چپم لدز ده قچی راس شوم ل 150 سره وا
1: گیشتو ته تشوینه ک وصیت کی
2: کری کاتو علی شتا هاتو علی من هاتو مو شر راگر تر دوای قصه کردنو انا و منتم تو شاهین یوتی شاهین نما نما حسابو بو مزلو
1: 16 اکتبر چی رویا
2: وتی یعنی ما اتون رقم ما بدون لمكتب خالد ويا كمان فرينو بشر بهردين بعشيش بهردين استاك اقبال هم جابيم علي او قاعد سباو كم بيني بدو قاعد منا ما زرعتو تي او قاعد منا
1: جارك هيروخان هرشيل يا كرديتي

لكاتيك داس دي لزكاينا وشكلا اسمانا وهرشي جنج ليجي دكن دوكالي او هرشو جنجو ململانيانا كاريغري لسر كيلغا سوزكاني هلب جو بينجن وشار زور دروس كردوا جوشاراني او ناوچيا كهيج كاميان دستيان لاو كيشو سياسي كان دانية استا لبريخم خواردن بو برمكانيان دبيت خمي برزبون.

0: بلياردي فريداني منال لسر جادة لشوينان لشوينة قشتية كان زور بوا
1: بدوي تشيروكي دو مندالا اقرم كلا سنوري كركوك فريد راونو هن راون بوا من خوشخانية ليرا ناوي لين راو عبد الله
2: ماكو أهمية مثل الأم واحد
3: من وكو يكيك لمن دالا كاني خوم سيري دكم وبردوام خمي لدى خومو كاتك نخوش دكبه تاو بوي پرشان مو
4: كس ويستو يتي كهالي بگريتو
5: أمن الله ليرا ناوي عبد الرحماني لين راوا لروجاوي كركوك تيمكي أمني لا كاتي أركابون لمصلا وقراونة أبو كركوك لسر رجاي دوزنا ولا لا تاسيك دان روا
6: حاولاتي هبوا عواتي أبو أمنا الله القريتوا أو الناس سرداني مستشفى كي كردبو يعني أيود وكو أمني هاتو كمن بو بيتم بدايكي
7: رنگا پچو کرگ حالایی کیان کرده به لانجامی او حالای منالگ دروس بوده.
8: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود حدی لسر جاب جاب کن فرمین نخیر هیچی لانکن هتاکو منال کیه.
7: اما بزنم حال گرت نوی منال حرام یا حلال.
9: اهلی علم و انظر ورتا جوازی انداوا.
10: تبانی و کو بنای کسیک بینه حرام جایز نیا.
11: آبی بزنم کمنالی ام دایکو باو کنیه.

0: تو بخير هادي كتشومة
1: بلي اس كتشومة روشانال دبشو مريازة يا بوها وقرنق بت الفيري بري همي عازب احسن

دابنه بو جيني كي ارامتر لفلورياستي. فلورياستي شارك لناو شارك.

0: بتاني ام فوزاته برون لك سريو من ابكن غير من امريكان وتيان باش اما دروين بس دو خال هي حزكين بيتاني بلين ايش او وصالير روشتين ما ساعات صفر زي شي راقبه مره ناجيري قرار دراو
1: هر شكل
0: قاعده كلا دستي قيادي بالا درت شو هذا دست فرمان د ميداني كان دوهم شان اگر ايواره كوبنوي مكتبي سياسي يشتي وبارتي لدكان بريو اچي اگر با سرپرستی که اگر مسعودی شه که اگر طرفواد جو کات رئیسی عراق و ایش آماده آبی اگر بیان یک در کن بلن ایمال جد ستری دستوری عراقی هم فوزاد لگل عراقا کن ایما او هرش نهرین بکری طبعا اما معنای
1: چی تریه مرجک بو
0: اما معنای چی تریه بو معنای اوی و حبوکا رفراندوم حل وشن نو یعنی کرد اگر ما بکر دایم بیانه یعنی رفراندوم کمان وشن نو
1: بله
0: ناشی کی اوان هجوم کن خاكك اللي أسنوا منش تركاك جعفر وبرادران كاك رفعتو كاك كاني تر أقدر كران اللي كاك جعفروا كده سنكو بنو كاك رفعت زور بيدا أجري لسروي كده لي قادم فرمان ده ميداني كان بمن يعني تو وزكان زور شروع خراب بس كرنجا يرش كده سبي بكري وزي شيء هاتو بو يرش هاتو بو بيحسن هاتو زي شكا أجري شيء زورا هرب في معلوماتي امريكي كان شو في رسم قرتني او انشكل كاميرا بشان انا دين 1200 طوب دا مزرعه ورولا ناف شاري كركو صندا عن مدار
1: يعني الرون بو كا
0: رون بو هي هجوم خوش انا هذا المدام خوانو تي انا قرونا كريكي ديار بو نقيش هنا وقناعتي كا او كلوكو بنويا شي قلت او شنو قلت له شيء مني هنا مكتبي سياسي بلام كبيان كان أبين اختامي كوبنوكي عند الكرد بملعب اختيار نسيوان برزاني شي بوين باغي زردو سوريان بستو ذا قناعتي أنا وأنا بو عراق زمكا قناعتي أنا وأبوك عراق خرزختك
1: كواتب وشي بربرسيشي بارتي باسي لو كركا قوايا خيانتي عن ذاك راو
0: جور خيانتي كنبو شنكا أقر نتيزي خسكا مدو باس كم تيجيكا وحوانا همي رازنيا
1: باش
0: أو كاتا كأي مزاني ما نهزم كريتا سرمان كاك شيخ زعفر لجورة كي منو أنا وكيوان لجورة شي عملياتي مصغر من دانا كاك باختيار ديوار ركن باختيار بو كاك ما مستكاو بو ديوار رش بو كاك ستفي بو من بو مخارج عدل بو كدس با مليوان مريوان جبو كدس با وجم كراب وصل يكم هزل تعزور سيان فيكت لواي يك شريك شكان وان شكان رجلا لقول ترى ده سام بوصل لواي ساتوسي لواي ساتوسي كت قاعدة ساتوسي بوازان ميا ششلو بابا تبو ناوكي تاكتها فرمان ديبو لبي لا دشتايبو ريك برحمر كتبونا ناوهي زكي مو هيج نكرا لقال يعني فرمان دي شي فوز من تا زنزيري ده بابا كان هاتا سر سري بزنزير نيش الهي هل نصدا تاك عزيز بينجويني هزار لقى هير شي زي كري هزار غورا كان يان بروبيل نور لو يشارك زور قائم بو هيس خلل يجي خيانتي هيز نبو ذك لو تشكم من ببي كاك شر جعفر نمتواني يا عز بهز بدم صاحبك
1: يا وتان تواني شرب كانوا
0: يا ما شر ما كد دو ساعات وبست قال قالوا هيز لهم ولا يك وشر ما كد وبسو شيء ايش ما عنده تاك محور ذك لا دوزش كشر يعني كردو محور تقبوا ليك شوني كت خلق زي شي عراقي انا بولم دو شو انا نبي كشر مانكر يا مسير مانكر اقرا كون مثلا حميد ريبوار امر لواي شي وزاره بيشمرغ بو كان يوان بارتي بو نيوان شي تي ونو كو يغناو زبكل شرابو حتى كصاروخ اكبر باجر يك كيو دو بارتو دو شي تي يا شهيد بي يعني خل خوار امن بو اول سرهم سرعات وشتانا هي بيشمرغ بدل باك كي خو يل سنگره لشرابو سچي چي باس كرو تي لي مدن 500 متر كبا اقر بيشمرغ نازاني چي بك سچي غير تقليدي ان بيو هموي الراستية أو شرى شري هن نبو شري عراق نبو
1: لي رأيت خابا يك برسياب كم قصي كي لسر جنابت أو كاتاني كازاني شر وعدات ألين قاشا كان داني تو اترخوض آما داكي أو أذكر أو كاتا
0: أو رشو نمتو عني أو كم
1: درفتي
0: أو نبو
1: حزم كير برسياري اشتيب كم لا چن روجيك بيج ريفراندوم جنابت برس كاك مسعود برزاني تبيني حزه كم باسي كي تشيت بيوت او كاتا
0: من كاك مسعود بيني كومل برادر بيني ما كتشوين او باسي او يكد كا كوبن

0: كموسى العراق برغمي او شر شوري كهيه برغمي او مشاكلاني كهيه تاكو تاي صال مؤمنه لو مؤمنه چونك بانكي مركزي دتواني يارمتي حكومتي عراق بدات لمسالي موسى الرقاي اصدار سندات واعاده خصم سندات تاكو تاي صال كواته هيتش شيك لسر موسى نيه تاكو تاي صال الا اللهم حكومتي عراق بيه شرمان بيه بفروشي يك مجالي شرف روشتن هيا بلان با شيطان با اغانينين ان شاء الله او مجال شنابيت وان شاء الله موتي خلق هريم كردستان شوكو خلق عراق همو يسرف ذكرت راست سن دروجك تاخير دبي بلام لو مطمئن بك هيك شيك تا او لحظه شي شي مالي ها يعني شي شي درا ولا عراق تا كو تا يصال نيه لسر مسالي موتا
1: جا لداني السفري سر دراو أماكيك لبابتا قرمكان لعراق دا لمباري شوا فاضل نبي بريكاري بشتري وزارة دارا عراق بوچوني وايا أما كاريكي زور زحمتا وكاتاكشي قنجاونيا چونك أستي هلاوسان نقشتو تا أورادي كبرياريكي لو شوي بو مدري فاضل نبي لامياني بجداري كردني لا يكيك لبولتنكاني كانال هجدار رايقان استا هلاوسان لعراق دا كمتر لسطا بينجا نرخي ديناري عراق براورد بدولاريج زور برزو نزم نابتو سقم جيرا بوي بيوزناكم كارا بكري دجلي اگري هي لاداني او صفر كاريگري پيچاني هبتو دوخكش خراب تربكات
0: وضعي شي اقتصادي نامستقر دكري اتو صفر كان هالقريب ولا موزعكا هر وچ خوي لديتا وكو ايران و تركيا زناب الدزاني لبراوي نسبة تزخم يكزار زورا هندي زار دقاتا سيسات لصاد او نسبة تزخمي سياسات لسطة ده بيت سببه ويكاتو سفرة كان هر قريب بلام لعراق اوانيا لعراق نسبة تزخم هر زور زور كما زور يعني لب لخوار بيز لسطة بحقات بيت بليم استاتو زوك اكبرز بوا نسبكا دو اگر تماشي حتى نرخي ديناري عراقي لقل عملي اجنبي كدولار بكي دبيني زور قمناكات يعني راستا خوي سطو سيو دوا لا رسمي بلام لا بازار تا استا نقيش تا سطو شيست يعني هر محاولي كرديا لسطو بنزا تا سطو بنزا و بنز لو اوانا بيت واقر نو تكبر وابت بتصوري من هشتا جديت اخواري طبعا لو حدودي الخوار سطو بنزا انزا لبر اوي اوانيا بيويز بواناكا كس حكومة عراق صفر هر قريد تونك لحالتي صفر هل قرتن لو حالته چونك دينار عراقي شبه مستقرة لا اقتصادي شبه مستقر ولا قيمتي عملي شبه مستقر اگر اتو صفر هر قري خود بعكسه وتوشي تزخومي شي زور قورة دبي
1: سبارت با شايس دارا كاني هرمي كردستان لبوجدا وزارتي دارا عراق ولا كاني بو آمد كردني رشنوسي پروژه ساي بوجا شر كردو توا گریزان ارکانی کانال هشای سی درای هرمی کردستان لا بودجه گشتی عراق دا بو 2027 نزدیکی 29 تریلیون دیناره عرب گوری بده داشونه کانی کانال هش کلا وزارت اداره ابوری هرمی کردستان دستی کوتو خملاندنی پشکی بودجه هرمی کردستان نزدیکی 29 تریلیون دیناره لو برا 23 تریلیون دیناری لا بودجه بکار بردنو 5 تریلیون و 500 میلیارد دیناری لا بودجه وبرهنانا پیکاتو اما ذكرني بروجي اسي بوجي 2028 تيج للرقي 5 لجني بسبوروا جبجيكري اركي لجنا كانيش اما ذكرني تاور التكنيكي كاني بروجي اسي بوجي تاوكو غنا دارشني تشواتشويكي جشجير بو بوجي نويكل لكاتيكي دياري كرا لهريمي كردستانيش وزارة دراي لا باري بشكي هريمي كردستان لا بروجي اسي بوجي دا بروجي خوي وكو بشكي هريمي كردستان بشكشي حكومتي فيدرال كردوا لا اما ذكرني بروجي كجدا برابراتي قشتي بوجة ديواني انجمني وزيران سكرتارتي انجمني وزيران وزارتكان وفرمانغكان وبتابتيش فرمانغي هما هنگي وبدادارشون وفرمانغي بوجة ولانا بيوندي داركاني ديكي ناو وزارتي داراي فيدرال بجدار مون اربا جوري راقندراي وزارتي داراي وابوري هرمي كردستان لم پروژه دا سر جمشای صدرای کان خواست دستوری کان پدایستکانی حکومتی هرمی کردستان بوردی جگیر کراون.

مكان بلام كشد روز مكان بوي وزعكا يا خبار دوخه كان انا وشكايا هي ورب كانوا تاكو كارجميرك بقصي اوان هوالي كي باشا بي بلام لايك دروا هيزي كي زور رواني او نوشيا كراوا اما او زنران كمك بر لسا بدسمان جيشتوا وبردوخ كك لسا آلوزا وكل دي مانا كانش دا دمين ريت مانا جنجاني هركين كتشاوري جوابك كان لو لانو شاندي هركي كانو كتشون بوي ربر احمد وزيري نوخو ببينن بوي هوالي كي خوش يان بيبقى او بمجورة لدي مانا كان دا دياراما ودي مانا تايباتانا كنردراون بو كنالش تايباتا بكنال هشت او بمجورة ام جنجانا ك سرجمیان چکیان لدسته او گرد بونه توا رشی علوزمونی بارو دوخه کشکن لگرد رشی سنوری خبات توا که مالی خوشی ترکی علم نوچه دایه.

اواني ك لسه شاشه كانال هش بينيتان اما حمود يمناني كتابت بو كانال هش نيردراو النسروي ك عالم كاجمري رابردودا تشيرو يداو باستاش شو يعني ديمن لدوي ديمن كعميان ديمني نوينو لناو جرجيرو داوكوا بكنال هش دقا جيانو زكاني شنا دكتا وكو ام ساتا ايش تا تاقا كردن بردامي هيا لقردراشي سنوري خبات كاما شويني زيدي خوشيت هركي وحيدري برايت كتقيكي زور لو ناوشي اكري او بمجر قنجاني هركي قربون وتوارقا كان يان داخل سوا بدر لوا هيزيكي زور هم لزيرفاني هم لاسايشي